0: الآن فصعيدا أن يتكلموا عن التعاون والتكامل السلمي بين أطراف متكافئة، وبهذه الطريقة فقط يمكننا أن نرى عالم ونرى فيه كل البلدان الكبيرة والصغيرة تعيش وتتعايش معا، ولكن أيضا تتعاون فيما بينها لقضاء على الأخطار الجسيمة التي تهدد حضارتنا.
1: اصحاب الجلالة والفخامة،
2: اما مهمترین اتفاق روز پایانی اجلاس سران اوپک اعلام نتیجه مذاکرات رهبران ایران و عراق توسط رئیس جمهوری الجزایر.
1: فانه يسرني ايها الاخوه والاخوات ان اعلن على اسماعكم بانه وقع الليله البارحه اتفاقا شاملا يسوي جميع المشاكل القائمه بين البلدين الشقيقين إيران والعراق.